السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an tefsiri dersinde daha inşallah birlikteyiz. Rum suresinin 37. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evelem yerev ennallâhe yepsutur rızka li men yeşâ'u ve yakdir. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yu'minûn. Emi ve lem yere görmüyorlar. Ennallâhe muhakkak ki şüphesiz ki Allah

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.